0: والأخضر إلى الرقم القياسي أي أننا نسير في الرقم القياسي لسباقه حتى الآن
1: 西班牙选手罗德里格斯跑在第一位，巴拉蒂尼紧随其后，卡拉尤排在第三，第四位是贝尔赫。